اليوم الأول 5/10/2021. مروان يوسف عطلة المصري، 6 سنوات. رهف محمد عطلة المصري، 10 سنوات. إبراهيم يوسف عطلة المصري، 11 سنة. يزن سلطان عطلة المصري، 2 سنين. حسين منير حسين حمد، 11 سنة. إبراهيم عبد الله محمد حسنين، 16 سنة. محمد صابر إبراهيم سليمان، 15 سنة. اليوم الثاني 5/11/2021. زايد محمد الطلباني، 5 سنوات. بنت مفقودة، 2 سنين. حلا حسين الريفي، 13 سنة. بشار أحمد سمور، 17 سنة. اليوم الثالث 5/12/2021. محمد تيسير أبو عليان، 15 سنة. عمار تيسير عايش العمور، 11 سنة. حمادة عطية عبد العمور، 13 سنة. يحيى مازن شحادة خليفة، 13 سنة. اليوم الرابع والخامس 13/5/2021 و14/5/2021. حور مؤمن الزاملي، 3 سنوات. إبراهيم محمد الرنتيسي، 2 سنين. أحمد رامي الحواجري، 14 سنة. لينا محمد عيسى، 13 سنة. محمد يوسف كيوان، 17 سنة. محمد حامد طلبي، 13 سنة. خالد عماد القنو، 17 سنة. إسماعيل التناني، 7 سنوات. أدهم التناني، 4 سنوات. أمير التناني، 6 سنوات. محمد التناني، 2 سنين.
محمد العطار، 8 شهور. محمد سلامي أبو دية، 10 شهور. إسلام زين العطار، 9 سنوات. أميرة زين العطار، 7 سنوات. محمد زين العطار، 8 سنوات. خمس أطفال لم يتم التعرف عليهم. اليوم السادس، 15/5/2021. عبد الله أشرف جودي، 12 سنة. يوسف أبو حطب، 10 سنوات. بلال أبو حطب، 9 سنوات. مريم أبو حطب، 7 سنوات. يامن أبو حطب، 5 سنوات. صهيب الحديدي، 12 سنة. عبد الرحمن الحديدي، 7 سنوات. أسامة الحديدي، 5 سنوات. بثينة محمد عبيد، 6 سنوات. اليوم السابع، 16/5/2021. محمد أحمد عطية، 17 سنة. آيات إبراهيم الكلب، 19 سنة. أحمد شكري الكلب، 15 سنة. دانا رياض اشكنتنا، 9 سنوات. توفيق أيمن أبو العوف، 17 سنة. ديما رامي الفرنجي، 15 سنة. آدم عزات الكلب، 3 سنوات. قصي سامح الكلب، 6 أشهر. زيد عزة الكلب، 8 سنوات. زين رياض شكنتنا، 2 سنين. يحيى رياض شكنتنا، 4 سنوات. هنا شكري الكلك، 14 سنة. تالا أيمن أبو العوف، 13 سنة.
اليوم الثامن 17/5/2021. ميرا رامي رياض الفرنجي 11 سنة. يزن رامي رياض الفرنجي 13 سنة. رولا محمد معين الكلك 15 سنة. هالة محمد معين الكلك 13 سنة. يارا محمد معين الكلك 9 سنوات. لنا رياض حسين شكنتنا 4 سنوات. يوسف رفيق الباز 13 سنة. اليوم التاسع 18/5/2021. رهف مرشد كامل أبو داير 10 سنوات. اليوم العاشر 19/5/2021. منى إياد فتح شرير 2 سنوات. اليوم 11/20/5/2021. نغم إياد صالحة 2 سنوات. ديما سعد صالحة 10 سنوات. أمير تيسير العمور 13 سنة. يحيى محمد صبح الحديدي 10 سنوات. حمزة علي 12 سنة. أمير الفرنجي 9 سنوات. فوزية أبو فارس 17 سنة. محمد الكلك 17 سنة. محمد يونس فرحات 15 سنة.

دعاء إياد شراب 13 سنة، براء غرابلي 4 سنوات، عبيدة جوابري 17 سنة، عبد الله جودي 12 سنة، إسلام وائل فهمي دار ناصر 16 سنة، لينا شرير 16 سنة.

0: والله لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بتعدي بتعدي بتعدي بتعدي
1: يا رب بتعدي على خير بحياتي اللي ما بتنام لعين يا رب ما تقدس حياتنا حضرتك يا رب
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: يا رب حين عبد الخضر
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: مين
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: قولي لها الوضع وقصف الجنون العطاق مش قادرين نتحقق
2: لا حول ولا
1: قوة إلا بالله
3: يا رب
2: لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله
0: والله مين انا افضلنا يا يعني نور نروح نموت في الشوارع
1: والله ما بطلع الا خلينا
3: اموت ايوه
0: الله اكبر لا اله الا الله ما دام بخبطوا في الشوارع احنا بخير بعيدين عنا مش مشكله مش مش
1: ان شاء الله لعل وعسى تكون يا ربي اخر ساعه يا رب عسى يكون اخر ساعه يا رب
3: لا اله الا الله
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر
1: الله اكبر لا اله الا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: هذه هذه
4: من معنى
0: اثار حياة الرماه
5: حسبي الله ونعم الوكيل الان احنا مواطنين وطرد الصحراء تمت هدفنا الان نعمة الطوارئ تمت هدفنا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الان مواطنين وطرد
0: الحمد لله سلامتكم
6: Listening to Birds of Gaza, in memory of the children and youth that were killed in Gaza and the West Bank by the occupation forces during May 2021. Names and ages collected by the Palestine Ministry of Health and activists in Gaza, narrated by poet Darin Tatur. Introductory text from Israel Chooses Violence, written by Chagai Matal for Plus972 magazine. Sounds in order of appearance, field recordings by the people of Gaza, Heart, No Crossing, and Neshimot by Meira Asher, Mba Ferignesso, Madagascar, Dikoboda Sombe of the Aka Pygmies, materialized by Meira Asher and Darin Tatur at Radio Art 106 for radia.fm. This is Radio Art 106.

سرنا بقر مزالم خرسنا يجي بقر جسرو ذات جارو ذات قرم كون يكم نانيان مكين كون أنا نعم لكم مغفران تمثل فلن أعلم أي غرم مكين مكين